0: بسم الله، أنا عقون عمار. في 1959، 15 سنة. أنا قلت لك ماني نسكن هنا، لا ميزون تاعي الدار تاعي لهنا. كي بداو الطياير يدوروا، هبطت مع الشعبة من هي. ضربتني الكوبتير، وليت طحت أنا في الآخر. من بعد نرم بها هكذا بالعقربة زين. من بعد لحقني خويا عبد الرحمن. أنا لقينا الغاشي يدخل لهنا، لقينا الشعب يدخل، دخلنا معاهم. الغار مشطو هذا، كان ملجأ لجيش التحرير. تباع الغار، خرجت فرنسا بالقوات نتاعها. راحوا جابوا في الكوبتير، جابوا الغازات السامة. كي دخل، واش دخل؟ دخل دخان كحل، دخان كحل كحل. كي تشمو برك، كي تشمو تبدا ويخرجوك منا الرغاوي، الرغاوي يخرجوك منا وتبدا تطيح. قال تطيح.
1: جيت العباسي محمد ووصلنا ليستوار عندها 12 سنة. كي ضربوا على بالك كرمل هبط علينا، كرمل هكاك. خاطر هذيك الساعة بداو الناس، هذا يسعل، هذا يعيط، هذا يبكي، هذا كذا، هذا كذا. هذيك الساعة واحد ما يفهم الواحد، واحد ما يسمع الواحد، واحد ما يشوف واحد. عندك عمي كان يعيط. وسمع البابا يقولوا شاهد عيسى، شاهد عيسى. عمي هذاك ما حكموا اللازم على هذاك، هذاك مات سور بلاص، هذاك ما لهواش، خاطر كان يعيط ومن بعد كارم.
2: For Amar Agoun and Mohamed Labassi, these are not fragments of history. They are memories of a cave in Algeria and of a secret that France kept buried for more than 60 years.